0: اتي او تو اف ام كريتي وانا هير وذ تي ان تي بي
1: انا نوايتا اي هاري اكنه وي جوت ماتوما تاورز اند ستان ووكر كيپ لسننج ليتر ان ذا شو وي ار جونا بي تشاتينج وذ رينوند كوميديان ديفيد كوريو از توكينج تو هيم ابوت هيز نيو شو تاتشينج ماي اكتيف مايند اند اولسو سم اوف ذا ورك هيز دوينج اون تي في از ويل سو كيپ لسننج اتي او تو اف ام